0: 175 على 50 90 صدر 60 خسر 90 فخاد 175 طول على 50 وزن. هدول مقاييس جسدك، لازم يسموها جسدكهم. الكاف تعود إليك وجسدك يعود إلهم. روح حرة داخل جسد غير حر. أخذ لي وقت أفهم جسدي، جسدي الأنثوي. جسدك بيروح بينام بغيب بغلط بتوب من سامح وبرجع بعيد للأبد ماشي مع ورقة تصريح من الطبيب. جسدي بكفي غلطة واحدة، انزلاق واحد، صورة واحدة، فيديو واحد. كم من عين في على جسدي، كم من وجه في لجسدي. جسدي أنثوي، جسدي عربي، جسدي العربي الأنثوي. كم ضمير في لجسدي، في أنا وفي أنت، في إحنا وفي همي. هم ضد إحنا وإنت ضد أنا، الكل ضد أنا وأنا ضد الكل. حتى بالنضال عندي أضعاف من مسؤوليتكم. إذا أنت بتقاوم بتمس في صهيونيتهم، إذا أنا بقاوم بمس كمان بذكوريتهم. وقد ما جسدي واعي للقهر بضل قابل للكسر. أخذ لي وقت أتعلم أعشق جسدي، جسدي الأنثوي العربي. وقف قبل المراي، خلعت عن عيوني النظارات الاجتماعية لأنهم صنع ذكوري. بدي أشوف عيوبي طريق عيوني. ضب عيونك هذا النهد إلي، ضب إيديك هذا الفخذ إلي، ضب ملاحظاتك شعر الإيدين وشعر تحت الأباط بس إلي. سيطر على تعبير وجهك، هدول الكم إكسترا كيلو إلي. السيلوليت إلي، تشققات الجلد، علامات الحمل بس إلي. الشاب، التواليل، الشمات، الوراك، الحبوب كله بس إلي. هذا المطبخ مش بس إلي، بس هذا الزيت، هذا الزعتر والعكوب إلي. بشرة القمحية إلي، وهاي العيون إلي. لأول مرة بشوف عيوني طريق عيوني. 42 200 120 على 136. 42 مليون مرة تاجروا في جسدي، 200 مليون مرة ختنوني وأخذوا مسؤولية على جسدي، 120 مليون مرة اغتصبوا جسدي، 136 مليون ولادة بالسنة، وهاي الحياة بس من جسدي.
1: You're listening to Curious Rhythms on 2XFM 98.3 People Powered Radio. The first track that you heard was Jaza Di Kom by Dam, who I think the person that introduced me, and I never would have found them if not for you, is here in the studio today, Liz.
2: Hi, Lauren.
1: And so what we're going to do is, Liz and I used to host a program here on 2XX called Rhythms of Resistance for, what was it, 3 years?
2: 3 years.
1: It lasted multiple life changes, a whole year in Outback Queensland for me, where you were doing all the actual producing of the show from here in Canberra, and many other changes. And so we thought it would just be a fun way to kind of revisit some of the tracks that we sort of found through each other or because of that program and highlight them tonight. And it might not be songs that otherwise I'd have much of a reason to play or I'd get around to eventually on Curious Rhythms, but this was a perfect excuse to kind of go through our archives, really.
2: Yeah, and what a great way to start with Jaza Di Kom by Dam featuring Mesa Dore. The track is a really feminist track and the film clip in particular is awesome. It's about an Arab woman reclaiming her ownership of her own body and looking at the intersections, I guess, between racism and sexism in Palestine. So, yay. It's a great track to start off with.
1: And I love that you just did that off the cuff, unprompted, no preparation, which is the biggest sign that I got that song from you and not the other way around. So I think up next we're going to play these tracks were from not our first broadcast, but one of our first broadcasts. We used to do a series on Rhythms of Resistance called Angry Women, which was not necessarily only about rage, but it was about really validating all the many things that women have to be angry about. And so I think the next track that I'm going to play is from Miss White. Miss White, I discovered sort of broadcasting, researching the broadcast Rhythms of Resistance. I want to play a track that I'm going to say now, but it does contain a swear word, so just tune out if that's going to be a problem. The track is called Fuck Men, and we found this track in 2021, according to my sort of notes. So it's an older track. Miss White is a trans artist, and I think this song and the music video that accompanies it, it kind of speaks for itself in terms of what it's about. It's very tongue-in-cheek, it's super fun, and as one of our first broadcasts, definitely our first Angry Women broadcast that we did, it kind of encapsulated all that we were looking to accomplish, I think.
2: And feeling.
1: So up next, we've got Miss White with a track called Fuck Men.